لكن تي باغ هنا يا اشرم ناندي كان جال اسكن المتوت اوتي قلت لها انك ناين قام قال لك باب سملانجيني قوقا وتاندازي كان دي تنس نسبيو باتي اقوم هلو aphinde aqomelo 29 minutes to 8 o'clock iyazi test njengamanje awaphume ama exercise test